0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تعيش منطقة اليوبولي في أثينا على وقع صدمة كبيرة بعد المأساة التي راحت ضحيتها فتاة تبلغ 17 عاما فيما تلقط صديقتها في حالة حرجة للغاية في مستشفى كات إثر سقوطهما من سطح مبنى سكني يوم أمس. الحادثة عادت إلى الواجهة الارتفاع المقلق في حالات الانتحار بين المراهقين خلال عام 2026 وفق بيانات مركز كليماليكا المتخصص في الوقاية من الانتحار، والذي سجل زيادة واضحة في الفئة العمرية بين 15 و19 عاما. الخبراء يحذرون من الضغوط النفسية، القلق، المقارنات الاجتماعية والاستخدام المفرط للتكنولوجيا، كل عوامل تدفع المراهقين إلى مسويات خطيرة من الضيق النفسي يصعب عليهم التعبير عنها أو طلب المساعدة في الوقت المناسب. أكدت الحكومة اليونانية على مشروع القانون التي تعمل تركيا على تمرير والترسيخ مزاعمها حول ما يسمى الوطن الأزرق، لا يمتلك أي أثر قانوني ولا ينتج أي نتيجة ملزمة وفق القانون الدولي وقانون البحار، وذلك في أول رد رسمي على الخطوة التركية. وتسعى أنقرة عبر مشروع قانون جديد يعده حزب العدالة والتنمية إلى منح غطاء قانوني لمطالبها البحرية في البحر الأسود، بحر المتوسط وبحر إيجا بما يشمل ما تسميه المناطق الرمادية لأثينا. شددت على أن هذه التحركات إحادية وغير معترف بها. وفي سياق متصل، تعرضت سفينة مد الكابلات لمضايقة عبر السلكي من زورق تركي بين أستباليا وكوس قبل أن دخل الفرقاطة اليونانية أدرياس، وتؤكد أن المنطقة تقع ضمن الولايات البحرية اليونانية ما سمح باستمرار الأعمال بشكل طبيعي. شارك الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسوباس في إضراب موظفي القطاع العام التي دعت إليه آذاذي نقابات القطاع العام اليوناني يوم أمس الأربعاء، مؤكدا أن مطالبه معادلة ومشروعة وفي مقدمتها زيادة الأجور، إعادة العمل بالراتبين 13 و 14، تثبيت المتعاقدين وإجراء توظيفات واسعة بدلا من عمليات التسريح. وانتقد كوتسوباس التعديلات الدستورية التي تروج لها الحكومة معتبرا أنها تستهدف حقوق الموظفين والشعب. طرح مشروع قانون في اليونان لتنفيذ الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، وذلك في إطار إصلاح شامل للإطار الوطني لإدارة الهجرة غير الشرعية واللجوء والعودة، حسب بيان نشرته وزارة الهجرة واللجوء اليونانية. وبحسب البيان، يتضمن مشروع قانون الأحكام الرئيسية للميثاق الأوروبي، وفي الوقت نفسه يدخل عناصر أساسية من لائحة العودة الأوروبية الجديدة قيد التفاوض بهدف صياغة نظام حديث ودقيق وفعال لإدارة تدفقات المهاجرين. وأيضا أعزائي المستمعين، أعلن علماء الأثار في اليونان اكتشاف أثري بارز يتمثل في ورشة لصناعة الأسلحة تعود لعصر الإسكندر الأكبر داخل جزيرة أندروس. ووصف الباحثون هذا الكشف بأنه من أهم الاكتشافات المرتبطة بالصناعات العسكرية في العالم القديم خلال السنوات الأخيرة. هيئة الشركة الكتاب تشارك بمنصة لونيك لتعزيز الترجمة والتعاون مع الناشرين اليونانيين وتوسيع الحضور الأدب العربي بأوروبا. وننتقل إلى خبر اقتصادي، أصدرت المحكمة اليونانية قرارا نهائيا يمنع البنك الوطني اليوناني إثنيكي تربزة من فرض الرسوم الشهرية البالغة 80 سنتا على حسابات التوفير البسيطة والحساب الجاري البسيط، معتبرة هذه الممارسات غير قانونية وتعسفية. وجاء القرار بعد دعوة جماعية تقام بها جمعية حماية المستهلك. وبموجب القرار يلزم البنك بوقف فوري للتحصيل هذه الرسوم، إضافة إلى إعادة المبالغ التي تم اقتطاعها سابقا من العملاء. حالة الطقس، تستمر الأجواء غير مستقرة في مختلف أنحاء اليونان مع تكاثر السحب وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل في العاصمة أثينا نحو 27 درجة مئوية وفي سالونيك 23 درجة مئوية.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.